السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري.

الله سوک بیلاری تو وته ہدایتو کی الله سوک بغڑ وڑ سر دی تو وته ہدایتو کی کریم الله سور حضرات وفات چوی دی ټول د بخنو کی د دې سبق ثواب زمون ټول امت تو رسول کی او الله ته زمون نه رضا شي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.

السلام عليكم and once again يا زليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامنا سلامنا سمبلاري رجال سلامنا من درواخ لي زما گرانو او خوګود رنو کدر من دردن کو یوزل بیا ز مال خوانا یعنی کې د

प्रोग्राम जो द लाइव कॉल कोल्ड पारा जग नंबर ध्यान सर नोट की पहला नंबर वन बिल्कुल तासु प्रोग्राम था लाइव कॉल कोली शिजी 09382804590 माने बिल्कुल तासु प्रोग्राम था लाइव कॉल कोली शिजी दिन अलावा لايف كول لا اسمك في كنت تاسو قولي بيا كالينو شوروك للا لايف كول لا اسمك في لايف كول تلقى انتظارك سجر تاسو برغام تمعيشة كولو غالي نفس 0319 15 17 0 يبان تاسو برغام تمعيشة كولي شي او منغلا دنخبلي موجود جي احساس راك ولي شي زماغرانو فوقود رنو كدر من دوردنكو رازي دخير سرا خبر تیری بکی کی زمان انتظار چا چا کڑے دے ہاں لا سوچت کے شاوے شما تپتو لگی گی کنا

تدرى من عندكم داسي داسي لايف كول ترى بلانك يقم با 0-9-3-2-4-5-4-5 0-9-3-2-4-5-4-5 استاسو لايف كول بشاملهم خلق انتظارو كي بس دزيات نيو پينزي منتا انتظارو كي بيا استاسو لايف كول ترى بلانك يقم دنو اغبلانك يقم سجد كنا هو از ما فيورت سونج دجي فوري ها هو واو لجي

الرئيسي سما الناس بينو ريدنكم تاسو دريريو تلبرسا بيوازوريس تاسو ايجي انكي اكيب جهاني ما جدون تاسو لايف كوارتر براند كيغن با سپر نو سوتتیس دو سوسی چار سو پچانوين دو پروگرام لومبنه کالر

اوكي نيكست كولر اوف ذا شو. السلام عليكم. السلام عليكم. اوكي السلام عليكم. هلو اوكي جناب نظر کی سخ کرما. اوکے السلام علیکم جی.

0: امك لنور.
1: السلام عليكم. السلام عليكم. اوكي خجي يومينت يومينت يومينت تاسو مسجز.

سلام باي شنغي كن اللي وانا مدرس من ديره من الوالي يقول السلام السلام عليكم زر زاو الله يمد ديرونا دبلونغي ساجتا سلام عارف زاده سهيل تسلام وتاس سبيشل سلام عليكم السلام

كل خلق عفو لك جمدان وشاسر وفانك ايو كل خلق ماني لك دغا وميت سات الله داخل قبش جمدان وفابك ايو نا نا نا نا نا نا نا نا لالي

شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،

مجبري في كم ديك انا زمانغا مالشي كم ديك والله شي ولا بلاتين ميز دا كمان سيتي مال سر نيزي كم ديك سيتي مال سر والله انا بويك ما يا سبرو كاي

لك اللي ونيش ونبياب السكة وي وي وي اوكي رازي جناب بلد بردشان تريك

السلام عليكم. وعليكم السلام باي ماريا يم د سوابينا شو نايستا تا د مي سپیشل سلام وعليكم السلام ډيره زياده مننه کو باي وای چې پروگرام ته راځي کنه دی ټایم پروگرام سم خوانګي تاسو ته مي سلامونه وعليكم السلام زما خور ډيره زياده مننه